بابي ولا هديك انا اللي انا واحدة قوانيا بابي وانا عليك انا Going to my head.